تمو تخيل مبشالي اصول جاوا كاقويرتولي غازاف خولي غريا زشن سازي عرصدس جاوا مو باقو داوي